0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kita akan segera bergabung pendengar untuk ke ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sama-sama mengikuti tablik udara bersama dengan Kiai Haji Ilham Humaydi. Dan nanti di Banjarmasin malam ya, insyaallah Bebuan Pian Seberataan akan ditemani oleh Mas Padlian Syah. Mada, sekalian izin pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan lainnya.
1: Wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahumul fatihah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi 'alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله

قدير. يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده

استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا.

صلى الله عليه وسلم شرف كرم مجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفراهم، جميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفراهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار مصطفى الراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رؤوسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، جميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم، يضيف سنتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما يحمينا بحمايتهم، يمدنا من لديهم يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى، يؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين معتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤل أهلا ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمعتمرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. جزى الله عنا.

0: أخضر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب sampai sini aja dulu kita sama-sama baca. Kalau pina ada nang belum terbaca, kalau pina ada nang hanya hendak membaca amalan hari Asyura, kita baca Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Nah, karena disebutkan bahwasanya siapa yang membaca di hari Asyura Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan membaca doa yang nantinya kita pimpin sebanyak 7 kali, maka lam yamut tilkas sanah, insyaallah tahun itu panjang umur. Yang menyaksikan di rumah bisa diikuti, mudah-mudahan panjang umur bertahan insyaallah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Adapun keistimewaannya sudah pada tahu, insyaallah keburukan di tahun yang akan kita jalani semuanya dijauhkan oleh Allah. Jangan hanya kita yang ngebaca, hadirkan orang yang di rumah kita, hadirkan orang yang di belakang kita, meskipun dia tidak ada di sini mungkin karena uzur dan lain sebagainya, hadirkan mereka kita, dan hadirkan seluruh umat Islam. Insyaallah mudah-mudahan tahun berkah insyaallah buat kita semua. Sama-sama halaman wa bihi syaikhuna ila hadratin nabi al-fatihah. Kita baca sama-sama, hitung masing-masing 70 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير.

0: الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
1: حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
0: حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
1: نعم النصير
0: حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير في كل لحظة بداد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. Biar diringi doanya kita baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah.
1: Subhanallah.
0: Mil al-mizan.
1: Mil al-mizan.
0: Wa muntahal ilmi.
1: Wa muntahal

0: كلها برحمتك يا أرحم الراحمين
1: برحمتك يا أرحم الراحمين
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: وهو حسبي ونعم الوكيل
1: وهو حسبي ونعم الوكيل
0: نعم المولى ونعم النصير
1: نعم المولى ونعم النصير
0: وصلى الله تعالى
1: على
0: نبينا
1: خير خلقه
0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: سبحان الله
0: ملء الميزان ومنتهى العلم.

برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عدد والوتر وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى.

عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل.

وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم.

عدد الشفعي والوتري وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها. أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

بلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ

عدد الشفعي والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والحمد لله عدد الشفعي والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها والله أكبر عدد الشفعي والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشورا ويا جامع شملي يعقوب يوم عاشورا ويا غافر ذنبي داود يوم عاشورا ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشورا ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبه ومصطفاه يوم عاشورا.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز.